0: دقات الساعة تأتيكم برعاية حساب سيلفر من راك بانك، الاستثمار في الفضة أسهل.
1: 7 ودقيقة توقيت ساعتنا من استوديوهات راديو رابع، صباح الخير.
0: اشتري وبيع الفضة فوراً بدءاً من 1 جرام فقط بدون أي رسوم. افتح حساب سيلفر رقمياً عبر تطبيق راك بانك الآن. راك بانك، 50 عاماً معكم.
2: الرجال هي اللي تصنع، تصنع المصانع. الرجال هي اللي تصنع سعادته. الرجال هي اللي تصنع حياته. الرجال اللي هي تصنع حاضرها.

0: أسرة واحدة، وطن واحد. حالة الطقس المحلية على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: درجة الحرارة في إمارة عجمان حاليا 32 درجة مئوية، نسبة الرطوبة فيها 72%.
0: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك، اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد.
2: insurancemarket.ae.
3: أهلا بك في منطقة عجمان نوفنتشرز، المنطقة الحرة الأحدث في عجمان. احصل على ترخيصك خلال ساعتين وتأشيرتك في 48 ساعة، وابدأ شركتك من 4888 درهما إماراتيا فقط مع رخصة رقمية بعشرة أنشطة دون حضور. ادفع حسب الحاجة واستمتع بخيارات التقسيط المرنة. اتصل بصفر 06-80-88-888 أو زر www.ancfz.ae.
4: تخفيضات ماكس الصيفية قد بدأت، تمتع بخصومات من 25% إلى 70% على جميع إطلالاتكم اليومية وملابس الصيف. تسوقوا في الفروع أو على maxfashion.com.
5: حرارة الصيف عم بتزيد وما في غير جوايزنا بتبرد على القلب. هيدا الصيف راديو الرابعة بتقدم لكم أقوى المفاجآت. 16 باقة عطلات مذهلة، 32 إقامة فندقية فاخرة، 64 نشاط صيفي منعش، و 128 تجربة عائلية سينمائية وترفيهية، كلها بانتظاركن. الراس أوتو إي سي بارتس بتقدم صيفك أحلى مع بيك تيكت الموسم الرابع برعاية ماكس ومجوهرات جوهرة، بالتعاون مع فندق كيمبينسكي مول الإمارات، أكوا فنتشر وورلد وسبرينكلز بلاي في المراد مول عجمان، شريك السفر هوليداي فاكتوري. للاشتراك أرسل صيفك أحلى مع بيك تيكت مع اسمك الثلاثي على 7008 وانطور اتصالنا، وممكن تكون أنت الفايز الكبير القادم. أيام أكتر حرارة وجوائز أكتر روعة وعطلات ما بتتفوت بس على راديو الرابعة.

قيامنا وزكاتنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

استمعنا وإياكم إخوة الإسلام والإيمان إلى فضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء في تفسيره للقرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس في 6:50 صباحا وفي 10:00 مساء بمشيئة الله تبارك وتعالى.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: من رسائل الإيمان.
4: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال أنس: فقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها.

أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: مرة أو عشرة أو مئة.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ويقول 100 مرة:
0: سبحان الله وبحمده.
1: ويقول 3:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ويقرأ